0: and the laundry was waving.
1: You are now listening to the Eritrean voice.
2: Huna South Eritrea.
3: Zi Dimtsi Eritrea.
1: Ladies and gentlemen, this is Mara Minnati with you. You are now listening to the Eritrean voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
2: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
3: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شديشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدبي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتو

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وحتى 8:00 مساء. في برنامج اليوم مستمعينا الأعزاء سوف نبدأ بعد قليل بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وأيضا لدينا تقارير مختلفة من ضمنه طبعا باحتفالات بمناسبة ذكرى 25 من تأسيس إذاعة صوت إريتريا، ولدينا أيضا لقاءات من افتتاح مركز التوبة الذي تم افتتاحه يوم أمس الأحد 13 من سبتمبر 2026 في منطقة بروكلين، وألف مبروك للمجتمع الإريتري عامة، وألف مبروك ومبروك خاص للأخوة الذين سعوا لأكثر من 20 عام أستاذ أحمد لأن يصلوا لهذه النتيجة، وهذا طبعا إنجاز من إنجازات المجتمع الإريتري. فإذاعتنا كانت متواجدة هنالك ولدينا لقاءات أيضا أجريناها مع الحضور.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك الزميل برهان ومستمعينا الأكارم، طاب مساءكم مجددا، وطبعا نجدد لقاءنا بكم في هذا اليوم الاثنين 14 من سبتمبر، ونحن طبعا سعداء بالحفل الكبير الذي جرى يوم السبت الماضي بداحية فلامنتون بمناسبة مرور 25 عاما أول يوبيل الفدي لإذاعتنا. إذن إذاعة صوت إريتريا تحتفل بمرور ربع قرن على تأسيسها، اعترافا بدور الجميع في تأسيس النافذة الإريترية الأسبوعية من إذاعة الإسنيات المعروفة ب3CR في مدينة ملبون. قامت إدارة إذاعة صوت إريتريا حفل تكريم وتوزيع شهادات لكافة المتطوعين والمتطوعات الذين مروا بالإذاعة منذ مراحل بنائها الأول في عام 2001، وجاء التكريم يوم السبت 12 من سبتمبر الجاري في حفل متعدد الفقرات شهدته مديرة إذاعة 3CR السيدة ميغ ورفيقاتها من الإدارة وعمدة بلدية مونوفالي الدكتورة روزايس، ومن الجاليات السودانية والصومالية ومدعوون آخرين من المجتمع الأسترالي العام وكوكبة من رجال ونساء المجتمع الإريتري الكريم بمدينة ملبون. وكانت مناسبة اليوبيل الفدي لصوت إريتريا سانحة للتأمين على أهمية العمل التطوعي والاعتراف بما بذله أكثر من 50 فردا من الجنسين من مختلف الأعمار مرورا بإذاعة صوت إريتريا وإن مستوى بمستوى مختلف من تقديم الخدمة. وتمكنت الإذاعة في هذه الأمسية الجميلة من تذكر جنودها المعلومين والمجهولين الذين قدموا خلال 25 عاما وجبة إذاعية متعددة الفقرات عبر الأسير المستمع الإريتري والأسترالي مستخدمين ثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والتجرينية. وتعد إذاعة صوت إريتريا من أقدم الإذاعات ضمن إذاعة 3CR التي تأسست عام 1976 وتوفر صوتا لتشكيلة واسعة من الجاليات والمنظمات وحتى برامج فردية، وشهدت النافذة الإريترية عبر مراحل بثها تطورات في سيرورتها وأدخلت خدمات جديدة في بثها، منها انتشارها عبر الإنترنت وتدشينها لصفحة نشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم إعلانها في أغسطس الماضي عن انطلاق برنامج جديد يبث مواده حصرا باللغة الإنجليزية ويهتم بقضايا الشباب من خلفية إريتريا، وتديرها كل من ميساء حقوس وعبير محمود حاج علي. وحيث أنه لا يمكن تذكر مراحل تأسيس الإذاعة وبداياتها بغياب السيدة أمونة أبو بكر عبد الله، حيث يعود إليها وإلى بعض رفيقاتها وضع حجر الأساس والإعلان عن نافذة بصوت المرأة الإريترية في سبتمبر عام 2001. وتم تكريم السيدة أمونة هذا العام أيضا تقديرا بهذا الدور، وفي خطابها ظهر عليها التأثر الواضح واستغربت عن مرور الوقت بهذه السرعة، ثم ذكرت بنبرة تأثر واضحة بدايات الإذاعة التي صادفت مع أحداث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تأثيرها على المرأة المسلمة المحجبة في الدول الغربية ومنها أستراليا، وأضافت أنها لم تصدق نفسها حينئذ أن تتحدى مع عادات المرأة المسلمة وتدشن صوت خاص بها وتقطع مسافات بعيدة في ظروف من الشكوك والخوف. وأضافت أنه لم يدر في خلدها بتكريم يأتي بعد ربع قرن وأن يستمر الصوت الإريتري بحيويته وتجدده كل عام. وأعلنت السيدة أمونة أبو بكر عن سعادتها بالتكريم و أثنت على زميلاتها اللواتي أسسن معها وما مررن به من مواقف بعضه أليم، وتحدث عن مراحل التأسيس بدءا من الفكرة وتلقي الدورة التأهيلية داخل الاستوديو وإعداد البرامج والتقديم، ثم تفسح المرأة المجال لكادر جديد يستلم الإذاعة بصوت الشباب ثم صوت إريتريا ويبث برامجه بثلاث لغات. وأمن المتحدثون اللاحقون جميعهم على أهمية الإذاعة رغم قلة بثها وشكر العاملين فيها وما يتحملونه من ضغوط متنوعة، وتطرق بعضهم إلى ذكريات مع برامجها. وكانت الأحاديث إيجابية وطيبة من حيث تركيزها على دور العمل التطوعي وفوائده للفرد والمجتمع، وشكرت الأحاديث الذين مروا بهذا العمل ولم يبخلوا بوقتهم وجهدهم وموهبتهم من أجل خدمة المجتمع. واشتملت قائمة المتحدثون على عمدة بلدية مونوفالي الدكتورة روز آيسا، ومديرة إذاعة الإسنيات السيدة ميغ، والأستاذ عبد الرزاق سعد الله ممثل المستمعون والداعمون للإذاعة، وكلمة الإعلاميين منحت لموقع عونة اعترافا وتقديرا بجهده الكبير في عكس أنشطة وفعاليات المجتمع الأريتري بأستراليا، فألقاها نيابة عن الموقع الأستاذ محمد علي حامد أبو زينب. ومثل الأستاذ محمد علي الشعب عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الذي كلمة السياسيين. وبدوره عبر الشاعر أحمد بتيس عن تضامنه مع الإذاعة، وأمن على دورها ومثابرة طاقمها واحترافيتها في تقديم الخدمات الإعلامية. وتليت في الحفل أيضا برقيات إشادة من الأستاذ جمال همد مدير المركز الإريتري للخدمات الإعلامية والمشرف العام على موقع دوليس الإلكتروني، ومن الإعلامي محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة الفضائية بأثيوبيا. وبجانب الكلمات وتوزيع شهادات تكريم المطوعين، شهد المحتفلون مادة مرئية مختارة من برامج الإذاعة، واستمعوا إلى عزف إرثي من العازف الموهوب عبد الحكيم أري المقيم بملبن. وقدمت فقرات الأمسية المميزة الأستاذة الغديرة سارة علي بخيت رئيسة التجارة الإرثية بملبن بالتعاون مع ميساء سمير حقوس إحدى مذيعات البث الشبابي الإرثي. نتوجه في إذاعة صوت إريتريا بخالص الشكر والتقدير لكل من الحضور والمتطوعون والذين قدموا إلينا أشكال متنوعة من الدعوم، حيث تضافرت الجهود وتجمعت اللبنات لتلون لنا السماء احتفالنا بألوان بهيجة وبلمسات ستبقى في بال وذاكرة الجميع. كل عام ومسيرة صوت إريتريا مستمرة بإذن الله تعالى. إذن الزميل برهان، هذا كان تقرير عن احتفالنا الكبير يوم السبت 12 سبتمبر، فتهانينا مرة ثانية لإذاعتنا ولكل المستمعين ولكل الداعمين لهذا الصوت حتى يبقى هذه السنوات الطويلة حي ومباشر إن شاء الله.
0: نعم أحمد، فعلا كانت أمسية ممتعة وأمسية شارك فيها كما ذكرت في التقرير من مختلف الفئات العمرية، أيضا الجنسية، أيضا الثقافية، و يعني مسؤولين حكوميين، أيضا إدارة إذاعة 3CR. فالاحتفال بكل المقاييس أحمد كان فعلا ناجح، وكان يعني أكرم فيه أكثر من 50 متطوع من 2001 وحتى اليوم. فطبعا هنالك في جنود أحمد دائما مجهولين في العمل، فيعني ممكن نذكر بعض الأسماء الذين مثلا تعاونوا وساعدوا بوقتهم وجهدهم لإخراج الليلة بما خرجت به. فيعني مثلا في ترتيب أثناء العشاء، في ترتيب الأكل، طبعا أولا نشكر الأخت منى على الشيخ من مركز اللي هو التقوى كير، وهي طبعا أحد المؤسسات الداعمة لهذه الإذاعة، وأيضا يعني تعاونت معنا في إعداد الطعام الشهي الذي تناولناه بالبارحة يعني في العشاء. فأيضا من المتطوعين الأخ أبو داير محمد جمع، يعني بارك الله فيه في ترتيب التوزيع والترتيب، هو والأخ حسن مندر من منظمة الشباب الإسلامي، وأيضا الأخ عبد الرقيب محمود جابر، أيضا المتطوعين الآخرين مثلا الأخ، أيضا في ناس ما كانوا فيه لستة التطوع أحمد، يعني قاموا بعمل بنفسهم، يعني مثلا الأخ عامر إبراهيم، يعني طول الليل كان مشغول وحتى في النهاية أيضا قام بعمل كبير صراحة، يعني الناس كلها وقت مشت كان فيه في سواء كان في في في في وفي التنظيف وكذا، يعني فزي أخونا عامر إبراهيم مثلا ما في حد كان مكلفه بنفسه، وطبعا دل الروح يعني الناس اللي بتعاون بها. فنشكر نحن كنا متواجدين حتى الساعة، احنا عارفين مناسباتنا طبعا، وأيضا لن نعم نعم في وأيضا في التصوير، يعني نشكر الأخ خالد الأخ فارس فخر الدين، وأيضا نشكر الأخ حسن عبد المولى. بصراحة هذا الرجل أحمد هو وسيارته من الساعة 10 تقريبا أو 9 ونص صباحا حتى الساعة 11 ونص، يعني نشكره شكر جزيل جدا. وهو دائما من الناس طبعا زي ما تقول من الداعمين المخفين، يعني دائما هو يأيد الإذاعة ويتعاون معنا في كل المناسبات اللي نقوم بها. فنشكره شكر جزيل لكل العمل الذي قام به، وانت تعرف يوم السبت يوم العمل، يعني هو بالعكس هو وسيارته كان في تحت أمرنا، يعني بارك الله فيه وجزاه عنا ألف خير. حبيت بس أذكر هذه الأسماء، ليس معناها يعني بس هم الحصر في هؤلاء، لكن دول يمكن
2: خاص بنفس
0: بالضبط
2: في الترتيب في نفس
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
2: لكن بالنسبة للداعمين احنا لو تحدثنا عن داعمين
0: للإذاعة طبعا طبعا أكيد ما في شك ما في شك، أنا قاعد أتكلم في المتطوعين طبعا. الأخرج الليلة بهذه الصورة. وأحمد نحن يمكن ليس بإنسان، لكن يعني اعتبرنا هؤلاء الأخوين، الأخ كوشي من 3CR هنا من الرايز أب بروغرام العمل،
1: نزم لنا المادة المرئية. نعم
0: المادة المرئية
1: المونتاج والنعم
0: نعم. وأيضا الأخ حمدي علي من البرنامج الصومالي، وهو برنامجه كل يوم الثلاثاء طبعا بالمساء.
1: نعم
0: أيضا الأخ حمدي قام بإخراج الفيلم القصير الثاني يعني.
1: نعم
0: وفي البروجيكتر طبعا وفي إعداد البرنامج اللي كنا نشاهده في الشاشة قام به الأخ ياسر عبد الرحيم.
1: نعم فله له له تحية
0: وتحية. وهو اللي كان يعني الماستر زي ما تقول للشاشة. ولن يفوتني أحمد أن أذكر هنا وبشكر خاص الأخ الأستاذ العازف الكبير عبد الحكيم آدم أري.
1: نعم.
0: المشهور بأندرة. هذا الرجل أيضا يعني أجز من عمله لهذه الأمسية وبجهازه
1: وبادر بتلقى نفسه يعني
0: قال هو تطوع أنا عندي يعني أيضا.
1: نعم أنا قال نعم. عندي هذه الوسيلة فأقدر أدعمكم صحيح. بهذه الوسيلة وأقدر نعم. أمسي معكم
0: فيها. فنشكره أيضا
1: له التحية. نعم
0: شكر
1: له
0: خاص للأستاذ عبد الحكيم. فطبعا الشباب يعني الآن لست الأسماء يمكن غير متواجدة معنا، لكن على رأسهم رئيسة الجالية الأخت الابنة سارة علي بخيت، والابنة من برنامج صوت الشباب الإريتري ميساء حقوس.
1: نعم.
0: والمصور الكبير طبعا ما ننسى
1: صلاح عبد الواسع حقوس. نعم.
0: يعني هذا الرجل أيضا أحمد نشكره شكر خاص، تطوع بنفسه بكاميرته بوقته.
1: نعم.
0: لتغطية هذه.
1: نعم وقاعد يجري مونتاج دلوقتي.
0: نعم نعم أكيد.

0: تصوير وكده،
1: اكيد
0: هتظهر طبعا
1: انا
0: ان شاء الله.
1: بس قاعد اجيب الاسماء دي احمد
0: نعم
1: لي يعني الناس عشان تعرف زي ما يقولوا مين اللي كان مثلا ورا من خلف هذا
0: المسرح في نفس اليوم هذا.
1: نفسه.
0: نعم، لكن انت في كلمتك طبعا اشرت الى اكثر من ذلك، يعني استاذنا يمكن ابراهيم الحاج، يعني كانت لفته ايضا.
1: نعم.
0: لفته نبيله من
1: نعم.
0: ربنا
1: نعم.
0: في البدايه يشافيه ان
1: نعم.
0: شاء الله ويعافيه.
1: هذا الرجل احمد يمكن
0: يعني
1: انا وانت
0: بدوره. نعم كبير في ماذا الحفل. نعم
1: يمكن انا وانت بنعرف يعني دور الاستاذ ابراهيم حاج لهذه الاذاعه، يعني أولا كشخص دائما هو من الداعمين الأساسيين لهذه الإذاعة، وبالمناسبة لن يحتاج التذكير أول ما يجي شهر 6 إبراهيم يكون دفع اشتراكاته أو دعمه السنوي لهذه الإذاعة. ليس وأيضا أنت تعلم أحمد في مسألة وقت نحتاج بعض الأشياء للترجمة سواء كان من الإنجليزي للتجرينيا أو من التجرينيا للإنجليزي للعربي بيتعاون معنا استشارات، وهو من المستمعين الدائمين والبيد فيدباك بشكل أسبوعي، يعني يقول لك والله البرنامج مبارح كان كويس في الحتة دي بس كذا يعني إبراهيم أيضا الناس ما تعرفه أحمد ونحن يمكن ذكرناه اللي هو يعني علاقاته.
0: نعم
1: علاقاته ب النيتورك اللي بيعمل به مثلا، العلاقات الخلق لهذه الإذاعة لتسهيل أمور كثيرة ابتداء من طباعة الكتاب، وأيضا أيضا نحن كنا نتوقع حضوره طبعا وهي أقدار الله ربنا يشفيه.
0: نعم.
1: يعني هو أيضا في إعداد هذا البرنامج من قبل عام يمكن أو أكثر إبراهيم كان خلف هذا العمل.
0: نعم الإعداد لهذا الاحتفال.
1: نعم
0: بمختلف
1: بكل شيء سواء كان بالعلاقات بالدعم بكل شيء يعني.
0: نعم
1: وفعلا الشيء اللي ذكرناه الثاني أيضا لأمونة محمود حسب. أيضا أمونة محمود حسب كما تعلم أحمد هي دائما مع الإذاعة كمشتركة سنوية، يعني كعضو مشترك سنوي بتدفع
0: نعم.
1: اشتراكات
0: نعم.
1: وده يمكن كل الداعمين اللي بيعملوه، لكن الشيء الخارج من كده أحمد أمونة هي أيضا عندها عملها عندها مسؤولياتها، لكن دائما وقت تلاقي أي شيء متعلق بالإذاعة أنت شايف يعني بتراسلنا على طول.
0: صحيح.
1: تقول في كذا
0: صحيح.
1: وأمسك كذا، ولها أيضا الفضل بعد الله طبعا لترشيحنا وفوزنا بجائزة ديسمبر 2025.
0: نعم
1: اللي هو الجائزة التقديرية على مستوى فيكتوريا
0: للدور الصحفي. نعم
1: نعم وأخذناها من الجوفرنر يعني في
0: الحاكم العام
1: الجوفرمنت هاوس.
0: نعم.
1: هنا أيضا الفضل يرجع لأمونة محمود حسب. فطبعا في مثل هذه المناسبات أحمد هي زي ما يقولوا مرة في السنة أو مرة في العمر، فحبينا نعمل هايلايت للناس عشان يعرفوا ليس أحمد وبرهان بس
0: نعم
1: نحن زي ما تقول يمكن الجنود المكشوفين نقول أو قاعدين نقود السفينة.
0: هذا الجهد لا يتكامل إلا بالظافر
1: الجميع يعني ليس حقي ولا حقك.
0: نعم
1: ونحن كما أوضحنا يوم السبت الماضي هذه الإذاعة مفتوحة لأي إريتري وحتى أفريقي. ما عندنا مشكلة يعني.
0: نعم
1: لأنه نحن عايزين صوتنا يسمع، ونحن كإريتريين لوحدنا ما حنقوى، عشان كده بنعمل لقاءات مع مختلف الجاليات وبنحاول نكون رابط بين الجاليات، والحضور شاهد يعني حضور.
0: نعم.
1: الاحتفال
0: حضور الاحتفال كان
1: حضور الاحتفال
0: من جاليات أخرى من المجتمع الأسترالي العام.
1: نعم
0: يعني زي ما
1: شاهد على ذلك
0: حتى الناس الخدم ووضعوا لمساتهم في هذا الحفل. أشرت الأخ حمدي مثلا
1: حمدي علي
0: الصومالي
1: عندنا
0: الكوتش من
1: يعني أنت أحمد عشان تعد مثلا الفيلم القصير بتاع 10 دقائق.
0: نعم
1: يعني أنا ما بفهم فيه شيء لكن بيأخذ وقت
0: أكيد
1: كبير
0: أكيد
1: أنت عشان تقطع
0: هو عمل هذا الشغل لأنه تقديرا لهذا الصوت
1: ومتطوعين
0: طبعا أجرينا معه أكثر من اللقاء طبعا.
1: نعم نعم أكيد
0: هو عرف الجهد قاعد يبذل هنا.
1: نعم
0: واحترم.
1: نعم
0: هذه الإذاعة
1: صحيح صحيح
0: فله التحية يعني له التحية والتقدير.
1: فحبينا نذكر هذه الأسماء أحمد.
0: نعم
1: لكن الشكر عامة يرجع للجالية كلها، وهذا العمل هو في النهاية عمل الجالية للجالية ولكل الإريتريين. هذا المنبر كما ذكرنا يوم السبت مفتوح لأي إريتري أو غير إريتري حتى من القرن الأفريقي مثلا الأغرب.
0: نعم.
1: ولو بعد كمان حتى من أفريقيا من أي مكان، لأن نحن منفتحين للجميع. ويمكن الاحتفال أثبت يعني اللي هو رؤية وفهم الإذاعة مثلا وعملها مع الأسف.

0: متأخرين يعني.
1: وهذا الكلام نحن ثابتين فيه، وإن شاء الله البرنامج حيوسع أكثر. نعم. والباب مفتوح للجميع،
2: وقمنا به عمليا ايضا يعني. صحيح. يعني حاورنا زي ما قلت يمكن العديد من مجالات اخرى يعني. نعم. حتى نعم. المؤتمر الاستراتيجي العام يعني كل حواراتنا. نعم. في 25 سنه الماضيه لو رجعنا اليها في مختلف المواضيع كان. نعم. في شخوص من خارج المجتمع الاريتري يعني.
1: نعم.
2: هذا هذا هذا هذا واقع وحصل يعني فعلا.
1: نعم. وايضا من الداعمين احمد يعني نشكر يعني الاخ مراد صاحب فرن الحلويات في كولس في فوسكري.
2: نعم. عملنا الكيك.
1: نعم. تبرع بخمسة كيكات يعني التحليل اللي أكلناها في الاحتفال كانت من هذا المكان.
2: نعم. وأخونا الكبير ما ننسى أيضا المطعم روزا عبد الرزاق نصر الدين
1: الأستاذ عبد الرزاق. نعم.
2: نعم. تبرع أيضا
1: هو أيضا تبرع. نعم. بعداد القهوة والتي.
2: نعم. من الشواهي والقهوة. نعم.
1: وهو دائما طبعا من الداعمين الرئيسيين لهذه الإذاعة. روزا أيضا نشكره لأنه دائما كان خلفنا وبالذات في تعاونه اللي هو أثناء جمع التبرعات للإذاعة الرئيسية.
2: نعم.
1: وأيضا نشكر الأستاذ عبد الرحيم سمرة صاحب مروى فودس أيضا قدم يعني تبرع مثلا بالمشروبات
2: التي. نعم. العصائر التي موجودة في
1: الاحتفال.
2: نعم.
1: وهو أيضا كشخص من الداعمين الدائمين لهذه الإذاعة وبيساعدنا في يعني في دفع اللي هو اشتراكنا السنوي.
2: نعم. في الإذاعة سري سي آر. نعم.
1: نعم. والشكر أحمد هذا الاحتفال ما كان حيكون يعني مكتمل ويطلع بهذا الجمال لولا يازي برينتين.
2: أكيد. نعم.
1: الأخ
2: أكيد. نعم.
1: الأخ مرتضى عثمان. نعم. والأخ سامي يعني لا الأخوين.
2: نعم.
1: سيد يعني يوم السبت أحمد البلد قافلة هم عشان يكملوا الشغل اللي كانوا ماسكينه سواء كان كل الأعمال يعني سواء كانت
2: الشعارات
1: أو البنال الأشياء. نعم. دي كلها. نعم. يعني جزاهم عنا يعني ألف خير ونشكرهم يعني أعدوه أحمد وجهزوه وجبيه في المكان وعملوا الترتيبات وكل هذا يعني هو اللي طلع الجمال اللي هناك كان اصلا من ضمنه الديكوريشن اللي كان موجود.
2: صحيح.
1: فنشكر الاخ سامي ومرتضى لمساعدتهم الدائمه والمستمره سواء كان لاذاعه 3 سي ار او المجتمع الريتري عامه. فالمجتمع تقريبا احمد مجتمعنا فيه الخير.
2: نعم.
1: ونحن دائما قاعدين نلتقي ويمكن الهاويه قاعد تضيق اكثر وهذه الاذاعه ان شاء الله يكون دورها يكون يعني في ردم الهاويه وخلق زي ما تقول جسر بين مجتمعنا والمجتمع الأوسع الموجود في أستراليا.
2: نعم.
1: وإذا نسينا عفوا يعني بعض الأسماء كما نسينا مثلا في تكريم الشهادات. نعم. نعم. بعض الأسماء
2: لكننا معذورين بالتأكيد الأخوة والأخوات يمكن نسيناهم بيعذرونا وملحوقة إن شاء الله يعني حتى هذا التكريم.
1: لا أكيد أكيد
2: تكريم
1: أكيد.
2: عندنا كذا مناسبات موجودة إن شاء الله.
1: نعم. نعم. نعم.
2: سيتم تكريمهم إن شاء الله
1: إذا ربنا أطال في الأعمار إن شاء الله هذه المناسبات حتتكرر وفي مناسبات كثيرة. فإذا لم نذكر أو إذا سقط مثلا اسم أو كذا يستحق يعني نذكره الآن.
2: نعم.
1: يكون مثلا سقط سهوا ما أنا حسنا قبل ما أختم تذكرت أيضا وير ماني ليس.
2: نعم.
1: الأخوان يعني عبد الرحيم طلوق والأخ زكي بشير والأخ عبد الرحمن ناود.
2: نعم.
1: يعني هؤلاء أيضا لفترة طويلة جدا استمروا معنا الأخوة في رابطة سنتر. الأخوة في إيثار يعني أنا متأكد حننسى كثير لكن العمل هو عمل زي ما تقول
2: الناس تكاتفت
1: فيه
2: وعمل
1: كملت فيه بعد البعض. بس قبل أن أختم أحمد عايز أشكر شكر خاص للأمهات والأسر التي حضرت في هذا الاحتفاء.
2: نعم.
1: ويعني زي ما تقول رجعونا حوالي 20 سنة وراء يعني أطفال صغار كانوا متطوعين هنا في الاحتفال كل واحدة ما شاء الله جاية بعيالها وأولادها وبناتها. فيعني أنا وقت تذكرتها فعلا تخيلت يعني البنات دول أيام كانوا يمكن 12 14 15 سنة أو أقل يعني وهم قاعدين في الكراسي هنا قدامنا اليوم ما شاء الله
2: حتى شفناهم في الصور. نعم.
1: نعم. نعم. نعم بعض منهم.
2: نعم.
1: ويعني وقت شاهدتهم أيضا مثلا قابلتهم كده وجه لوجه فعلا الزمن مر
2: يعني الزمن الوقت ما يعني زي ما قالت السيدة منى أبو بكر يعني قالت هرمنا قالت
1: هرمنا
2: يعني وما صدقت انه 25 سنة يعني
1: نعم.
2: ذكرت المواقف بتاع يوم 11
1: طبعاً
2: سبتمبر
1: طبعاً.
2: ويوم 18
1: وكلمتها كلمتها كان لها تأثير كبير
2: كلمة أحمد. مرتجلة ولك قوية يعني ذاكرتها كانت قوية فعلا حتى ذكرت الموقف بتاع الباب لما فتح لها الباب في السليسة يعني
1: نعم.
2: فكان يعني شكرا جزيلا على وضع اللبنة الأولى طبعا لهذه الإذاعة
1: نعم.
2: وجهدها طبعا هو الذي أصمر الآن ومن بعدها طبعا الأصوات والعاملين الذين ترددوا في هذه الإذاعة هناك إرادة فعلا قوية الزميل برهان وما كنا هنحتفل لو ما هذه الإرادة وهذه الجدية في الموضوع يعني وأخذها كمشروع فعلا مشروع تستاهل الجالية الإرترية
1: صحيح. والآن نحن كلنا كجالية مثلا أحمد على الأقل أثبتنا من ضمن الأشياء
2: نعم.
1: يعني زي ما تقول عندنا إذاعة ولها عمرها 25 سنة يعني وصلنا خط لن نتراجع منه أبدا لأنه حيكون فيه هو الجيل اللي جاي برضو ربنا يساعدهم إن شاء الله
2: نعم.
1: بدأوا الآن
2: ما هو ذا الأسمر
1: بالضبط كده
2: الإذاعة ثبتت واستمرت
1: وحتى الزمن بدل ساعة ونص
2: الآخر نعم.
1: بدل ساعة ونص بقى ساعتين ونص وبقى يومين مثلا يوم السبت ما تنسوا طبعا في برنامج الشباب من الساعة الواحدة للساعة اثنين
2: نعم.
1: واتصلوا بيهم يا مستمعين الكرام
2: نعم. وبالمناسبة الزميل برهان طبعا احنا الكلام ده بنذكره كل مرة هذا استراليا طبعا بلد مفتوح وبلد الفرص
1: نعم.
2: يعني الناس حتى لو واحد عنده رغبة مثلا داري يعمل صوت آخر
1: نعم.
2: بجانب هذا الصوت مثلا
1: نعم. نعم.
2: الباب مفتوح سواء كان في إذاعة 3CR أو الإذاعات الأخرى
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: مجالات كثيرة نحن حتى في الإذاعة 3CR عرضوا علينا قالوا إذا في كوادر جديدة يفتح أصوات جديدة أهلا بهم فنحن إذا كان في ناس عندهم رؤية إعلامية غير الرؤية اللي قاعد يقدمها برهان وأحمد وبإمكانهم أن يتقدموا هنا ونحن حندعمهم بالتأكيد ونقف وراهم بإمكانهم يعني يعملوا هنا أما يفتحوا نواف أيضا خاصة لو عندهم رؤية إعلامية يعني عندهم رسالة بإمكانهم أن يتقدموا بطلب والمجال مفتوح يعني سواء كان في إذاعة 3CR أو الإذاعات الأخرى
1: نعم أحمد ده طبعا واضح للجميع والكل يعلم هذا الكلام وحتى يعني نحن أيضا إذاعتنا هنا أهلا بهم يعني مفتوحة
2: نعم.
1: طيب أحمد
2: نحن عندنا بعض الأصوات ربما لو وجدنا وقت سننقل بعض الكلمات التي قيلت في الاحتفال نعم الزميل بران هل لديك أي كلمة اخترت أي كلمات من كلمة من الكلمات التي ألقيت كان من ضمنها طبعا مديرة 3CR طبعا ميج وكان في كلمة الدكتورة أيضا روز عمدة بلدية مونوبالي
1: نعم. نعم ممكن نتوقف فاصل أحمد نعم. وبعد ذلك مستمعينا الأعزاء سوف نستمع اللقاءات التي سجلت في لقاء احتفال يوم السبت الماضي
2: نعم.
1: فكونوا معنا

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساكم مجددا، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. ولدينا هذا الخبر الأليم، حيث فجعت الجالية الإريترية بأستراليا بوفاة ابنها محمد سليمان عمر في مدينة ملبورن، وهو المتوفي ابن أخت المناذر صالح جمجام في ملبورن ومحمود جمجام في بيرس. وشكلت وفاته المفاجأة صدمة لأعضاء المجتمع، خاصة بعد أن تعافى من مرض سابق وكان يتردد باستمرار في أماكن معهودة عرفوا فيها الناس. هذا وما زالت إجراءات مواراة جثته الطاهرة جارية حتى هذه اللحظة، ويتوقع دفني في غضون الأيام القليلة القادمة. تعزي إذاعة صوت إريتريا كافة أفراد الجالية الإريترية بأستراليا وأقرباء وأصدقاء الفقيد محمد سليمان على نحو خاص، متوجهين الله سبحانه وتعالى بالدعاء الخالص أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يجعله من أصحاب اليمين، وأن يحشره مع زبرة المتقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتون البنيزي الملاحظات التي أدلت بها بولين هانسن رئيسة حزب أمة واحدة عن والدته الراحلة، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لنشأته في مساكن حكومية عامة. وقال أن والدته تفوق بولين هانسن بمراحل، وكان يعلق على زور فيديو الهانسن سخرت فيه من حديث رئيس الوزراء عن طفولته ونشأته في مساكن الإسكان الاجتماعي في الدواحي الغربية الداخلية لمدينة سيدني. وفي برنامج بودكاست بوسة في فبراير الماضي، سئلت بولين عن رئيس الوزراء فردت بتقليد ساخر وتزهرت بالبكاء، وأضافت أن والدة البنيزي كان من المفترض أن لا تعيش طول حياتها في المساكن العامة. وزهر رئيس الوزراء يوم الأحد ليدلي بتصريحات يدافع فيها بقوة عن والدته، كاشفا عن بعض تفاصيل حياتها، وقال أنها امرأة عملت ليلا في تنزيف المكاتب لتأمين احتياجاته وتربيته بمفردها، وأشار إلى تفاقم مرضها بشكل مستمر حتى عجزت في أداء أبسط المهام اليومية قبل وفاتها في عام 2002. كما كان متوقعا مستمعينا الأكارم، منذ أسابيع كشف حزب وان نيشن اليوم عن خطة كبيرة لخفض أعداد المهاجرين المؤقتين في أستراليا بأكثر من 750 ألف شخص خلال 3 سنوات، مع استهداف أعداد الطلاب الدوليين وبعض التأشيرات للخريجين ولم شمل عائلات العمال المهرة. ولقت الخطة انتقادات قوية واسعة من الحكومة وقطاعات الأعمال والزراعة التي تحذر من نقص العمالة وتأثيرات السلبية على الاقتصاد. زميل برهان أيضا من أخبارنا الإريترية أننا خبر أيضا في إريتريا، طبعا صدر مرسوم جديد لا يسمح لأي فرد بالاحتفاظ بأكثر من 25 ألف نقفة نقدا لمدة تتجاوز 15 يوما، حيث أصدر بنك إريتريا الإخطار القانوني رقم 134 بشأن اللوائح المنظمة لتداول عملة النقفة. ويتضمن الإخطار القانوني الذي نشر يوم 9 من سبتمبر الجاري في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية 4 مواد، وينص على أن تداول عملة النقفة يجب أن يتم عبر المصارف والمؤسسات المالية، كما يحدد الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يسمح للأفراد والمؤسسات الخاصة بالاحتفاظ بها لمدة محدودة. وبناء على ذلك لا يسمح لأي فرد في إريتريا بالاحتفاظ بأكثر من 25 ألف نقفة نقدا لمدة تتجاوز 15 يوما. أما الحدود المسموح بها المؤسسات الخاصة فيها الفئة الجيم 50 ألف نقفة، الفئة باء 100 ألف نقفة، والفئة ألف 150 ألف نقفة. وأوضح الإخطار القانوني أنه ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي فرد أو مؤسسة خاصة تحتفظ من دون مبرر مقبول بمبالغ نقدية تتجاوز الحد المسموح به لمدة تزيد على 15 يوما. وتدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها في 9 من سبتمبر الجاري في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية. إذن زميل برهان، كان ذلك يمكن الخبر الأخير في نشرة اليوم. بعد قليل مستمعينا الأكارم سوف ننقل إلى حضراتكم.
1: قبل ذلك لدينا اتصال الأخ الأستاذ خالد دريس.
0: نعم أستاذ خالد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم خالد ياسين.
0: عفوا خالد ياسين. نعم خالد ياسين، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا كلهم من الأستاذ برهان جابر وأحمد الحاج، وأنا سعيد جدا بهذه المداخلة، وأيضا كنت سعيد جدا بحضور تلك اليوم الاحتفال بمرور 25 عاما من تأسيس إذاعة صوت إريتريا في ميلبورن، الاحتفال باليوبيل الفضي.
0: نعم.
2: كان يوم جميل جدا صراحة، و أنا سعدت بذلك الاحتفال يعني، ومشاركة كانت جميلة من الأخوة اللي شاركوا والأخت اللي كانت من أوائل الناس اللي أسسوا هذه الإذاعة. ويعتبر أنا من وجهة نظر احتفال ناجح جدا بامتياز، وكان مميز في التنظيم وفي الحضور وحتى في الفقرات نفسها.
0: نعم.
2: وعكس المكان الكبيرة يعني اللي تحتل الإذاعة طبعا في قلوب أبناء المجتمع الإريتري، والفيديو القصير اللي شاهدناه يعني في ناس دمعت عيونهم، يعني أنا كنت شاهد إنه يشوفوا هذيك التاريخ ناس على مدى سنوات 25 سنة يعني اللي كانوا صغار الآن أصبح أعمارهم بعد 25 سنة، يعني عمر كبير. والتوثيق جميل جدا يعني إنه كونه الإذاعة توثق هذا هذا الكم من الأحداث، يعني الآن هي تعتبر مرجع لكل يعني من 25 سنة كل الأحداث اللي حصلت، ما في إذاعة صوت إريتريا ما وثقتها.
0: نعم.
2: كانت شاهد حي وكانت بتوثق يعني سواء عبر التسجيل المصور أو حتى عبر الإذاعة، وكل هذا شيء موجود في الموقع. وكان شاهد طبعا شاهدنا بعض الفيديوهات، وهذا كان أظن يعتبر جزء بسيط اللي عرضته يعني من
0: صحيح.
2: الحلقات اللي تم الحلقات اللي عملتوها في خلال 25 سنة الماضية طبعا
0: صحيح.
2: أيضا يعني أنا لاحظت إذاعة صوت إريتريا في الفترة الأخيرة كان لها حضور قوي جدا في وسائل التواصل في السوشيال ميديا في الفيسبوك والتيك توك وكذا من بعض البرامج اللي هي بتعملها، وحتى الآن أصبحت معروفة ليس على مستوى أستراليا ولكن على مستوى
0: العالم
2: من جميع الأقطار اللي هم يعيشوا فيها، لأنه فرضت نفسها حضوريا من خلال الأشياء اللي هي بتقدمها، وهي تتناول كل الأحداث وكل الأمور سواء كان الأمور السياسية الأمور الاجتماعية وجميع النواحي اللي قاعد يحصل للإريتريين. طبعا إحنا على المستوى العربي في الإعلام الإريتري في ضعف كبير جدا، فتعتبر الآن الإذاعة بتغطي أشياء كثيرة جدا من هذه الناحية والناس بيتابعوها. وطبعا دي كانت ملاحظتي حضور الإذاعة بشكل قوي في الفترة الأخيرة، وهذا يعتبر طبعا من الأشياء الجميلة وأشياء الجيدة. طبعا أيضا الإذاعة زي ما ذكرت إنه الآن يعني حتكون مرجع لأي شخص يعني عنده إشكال أو في لبس في الأحداث الماضية 25 سنة الماضية، بإمكانه إنه هو يعمل تلفون للإذاعة ويتحقق من هذا الشيء، لأنه هم كانوا يعني يستضيفوا الأشخاص اللي كانوا على رأس الحدث ويسمعوا منهم، وهم يكونوا شاهد حي لأي حدث حصل في هذيك الفترة كانوا شهود، وهم طبعا يعملوا معهم مقابلات، والمقابلة تعتبر يعني شهادة حية
0: يعني جميل. استاذ خالد فعلا هذه ملاحظه مهمه جدا. نحن يمكن من 2003 بالذات ما في زائر اريتري زار استراليا وهذه المدينه والا جرينا معه لقاء ابتداء من المنادي الكبير الراحل عبد الله ادريس محمد، يعني كل الزوار بتاعنا كل الضيوف في هذه المدينه. فشكرا جزيلا لك، هذه ملاحظه يمكن لم نذكرها في التقرير، والبعض بيقول لك بس
2: أيضاً نعم ايضا اضافه يعني انا يعني يا ريت لو الارشيف هذا موجود، إنه الآن مثل المقابلات اللي ذكرتها المناضل عبد الله إدريس وكثير من الناس طبعا، وحتى الرعيل الأول لو أنت كنت عملت معاهم مقابلات، إنه هذه الحلقات تمنتج ويتم عرضها على شكل حلقات أو أجزاء في السوشيال ميديا حتى الناس يعرفوا، لأنه هذا الشيء يعتبر تاريخ يعني
0: صحيح.
2: الإذاعة الآن أصبحت تاريخ يعني للإريتريين، حتى أنتوا في بعض الأحيان ما أنتوا تستضيفوا فقط في أستراليا، حتى تجروا مكالمات في الخارج يعني وتوثقوا الأحداث سواء كان شخص موجود في خارج أستراليا أو أيا كان. هذه الأشياء لو يتم منتجتها من جديد ويتم عرضها في وسائل التواصل أو أي مكان إنه الناس يتابعوها أو يتابعوا الحلقات المهمة اللي كانت
1: اللي
2: عملتوها من زمان يعني
0: صحيح. طيب هذه
2: إضافة أيضا 25 عام من العطاء المتواصل وأشخاص متطوعين سواء الظاهرين أنتم كموجودين في الشاشة واللي موجودين من خلفكم، يعني عمل تطوعي بهذا الفترة أو هذه الفترة يعني 25 سنة مستمرة هذا يعتبر أنا برأيي عمل جبار جدا يعني. وهذا ما يعرف قيمته إلا من عمل بالعمل التطوعي، لأنه يعني شغل يعني يعتبر كبير جدا يعني، وإسهاماتكم في توثيقكم وشهود حي في كل المجالات تكونوا حاضرين بدون كلل أو ملل، حتى ما في رواتب دفع عليكم، أنتم متطوعين تعتبروا يعني، حتى الصوت الإريتري يكون موجود وحاضر يعني. فهذا يعتبر أنه أنتم خليتوا أبناء الجالية الموجودين هنا أن يكون فخورين بوطنهم ويسمعوا قضاياهم بشكل مستمر، والاستمرارية هي المهمة يعني. نحن كثير عندنا قنوات سبتمبر 61، عندنا قنوات إذاعة سبتمبر 61، في أشياء كثيرة حصلت ما سبقت الإذاعة صوت إريتريا أو في وجودها، لكن ما في أحد استمر.
0: نعم، دائما التحدي هو الاستمرار أستاذ خالد.
2: ما يميزها هي هذه الاستمرارية وهذا الاصرار من منكم والأخوة الموجودين معاكم، هذا الاصرار في الاستمرار هذا ما يميزها. لذلك الاحتفال هذا كان يعني له طابع خاص جدا يعني، ولكم الحق تفتخروا إنه أنتوا قدرتوا تستمروا هذه الفترة 25 سنة يعني، ليست فترة بالقليلة يعني. وبهذه المناسبة طبعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير كل الناس اللي ساهموا من 2001 من بداية تأسيس الإذاعة حتى الآن، اللي ساهموا واللي خلوا هذه الإذاعة تستمر لحد الآن، حتى سواء بمالهم سواء بتطوعوا عملوا في الإذاعة أو أيا كان، المهم ساهموا في استمرار هذه الإذاعة. أنا بشكرهم شكر كبير جدا، وأنا يعني أقول إنه هذا العمل لابد أن يستمر.
0: نعم
2: لابد أن يستمر، وإن كان حتى وإن كان حيتخللوا في بعض الصعوبات مستقبلا، لكن الاستمرارية هي المهمة. كما نهني طبعا زي ما ذكرت إنه على النجاح الباهر طبعا الاحتفال اليوبيل الفضي ولإذاعة صوت إريتريا والأخوة الأستاذ برهان جابر والأستاذ أحمد الحاج، أنا أهنيكم والأخت أمونة وكل الأخوة اللي كانوا في الإذاعة، إن شاء الله بإذن الله الرسالة تستمر، وأهم شيء إنه الصوت الإريتري يكون موجود وحاضر، وإنه إذاعة يعني أصبحت عالمية الآن في الفترة الأخيرة يعني، ليست تهتم بشؤون ملبورن وأستراليا، لا أصبحت عالمية ولها حضور قوي جدا على على على على, على, على وسائل التواصل، وهذا هو ما يميزها يعني.
0: نعم، شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد ياسين، طبعا وأنت أحد النشطاء هذه المدينة، يمكن نحن سعداء بك، أيضا التقينا بك قبل كده، لكن بالتأكيد لدينا برنامج أيضا لقاء، ونسعد بوجودك معنا أيضا، لو أتيتنا هنجري معك لقاء. طيب، وإحنا عارفين أن أنت رجل نشط طبعا، موجود في الحراك الشعبي ولديك وقفات طبعا معروفة، وهذا الندال نحييك فيه، فشكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة يعني، شكرا جزيلا.
2: شكرا أستاذ أحمد الحاج، شكرا للأستاذ برهان جابر، وأنا أحييكم مرة ثانية، والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. زميل برهان لنا كلمات طيبة، فمن الشاب خالد ياسين طبعا، وهو أحد قادة الحراك الشعبي،
3: قادة الحراك الشعبي وإحدى الأسر الإريترية. نعم. المختفي يعني والده قصرا. نعم. من حوالي 34 عاما فكر له أسره.
0: نعم.
3: فشكرا للأستاذ خالد. فلدينا أحمد،
0: نعم نختار بعد الكلام،
3: لكن لدينا أيضا إذا
0: لضيق الوقت حنختار يمكن نكتفي بكلمة أو كلمتين من الاحتفال، ثم ننتقل لبرنامج آخر،
3: افتتاح
0: المركز التوبة يوم أحد.
3: نعم
0: نعم، أعتقد هنختار يمكن نكتفي ببعض الكلمات التي ألقيت في يوم السبت الاحتفال الجالية، احتفال عفوا إذاعة صوت إريتريا باليوبيل الفضي. نعم الزميل بران، كما ذكر الأستاذ خالد، فعلا الاحتفال كان بهيج، وما وصلنا حتى الآن انطباعات يعني جيدة. إذن نستمع لكلمة السيدة ميغ مديرة إذاعة 3CR.
4: I'm here as station manager of 3CR, and I am so pleased to be celebrating 25 years of Eritrean Voices on the air. 25 years of broadcasting is an extraordinary achievement. It represents thousands of hours of radio, more than 50 volunteers, and countless interviews, conversations, and enormous contribution to Melbourne's Eritrean and wider East African communities. So, congratulations. 2001 as the Women's Voices program. It has grown into a vital 90-minute weekly broadcast. Over that time, Eritrean Voices has documented community life, shared important information about health, education and safety, celebrated the extraordinary music and cultures of Eritrea and the Horn of Africa, and created a space where different communities, languages, religions and experiences can meet. But community radio is about more than what comes through the speakers. It's about people having the means to tell their own stories in their own languages and on their own terms. And Eritrean Voices exemplifies something that has been at the heart of 3CR for 50 years, the belief that communities should have access to airwaves, particularly when their voices are absent from or misrepresented by mainstream media. That work can take courage. The history of Eritrean Voices demonstrates that very clearly. It also demonstrates the extraordinary commitment of the people who have kept turning up week after week for a quarter of a century. On behalf of 3CR, I want to particularly acknowledge Burhan and Ahmed, and every presenter, producer, volunteer, guest, supporter, and community member who has contributed to the program.
0: إذن مستمعينا الكرام، كانت تلك جزء من كلمة السيدة ميغ مديرة إذاعة 3CR، والتي حضرت الزميل بران حضر طبعا الطاقم بتاع الإذاعة كل حضر الحفل، فشكرا جزيلا لهم، وشكرا أيضا للكلمات الطيبة والانطباع الذي وصلنا حتى الآن من الأخوة الحضور والأخوة المستمعين لهذا الصوت الإرثي.
3: نعم أحمد، وبعد قليل مستمعينا الأعزاء سوف نستمع اللقاءات التي أجرته إذاعة صوت إريتريا يوم أمس 13 من شهر سبتمبر الجاري 2026 بمناسبة افتتاح مركز التوبة في منطقة بروكلين. وكان طبعا الافتتاح أحمد فقط للرجال.
0: نعم.
3: يوم الأحد القادم الافتتاح يكون للنساء فقط.
0: نعم. في نفس المكان.
3: نفس المكان. نعم. نعم. من الساعة الواحدة أو نص النهار تقريبا.
0: نعم.
3: فنذكر الجميع، فبعد هذا الفاصل أحمد يمكن ننتقل إلى اللقاءات التي أجريت في مركز التوبة بمناسبة افتتاح المركز، فكونوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء مجددا. أستاذ أحمد، كما قلنا يوم أمس كان الجراند أوبنين أو الافتتاح الكبير بالنسبة لمركز التوبة في منطقة بروكلين، وزعتنا طبعا كانت حاضرة، أنا كنت متواجد هناك.
1: نعم،
0: يعني الافتتاح صراحة كان افتتاح جميل جدا. ويعني
1: ماذا جرى فيه باللاعب يمكن الفقرات التي شهدها الافتتاح؟
0: هو في الافتتاح تقريبا كان زي ما تقول زيارة للمكان وإعلان بأن المركز افتتح رسميا.
1: نعم،
0: وسوف يبدأ نشاطه يعني. اما النشاط كان موجود طبعا.
1: نعم، كان طيب. قمت بجوله داخل المبنى.
0: نعم،
1: ماذا شاهدت الزميل برهان؟
0: نعم، اولا الموقع احمد موقع استراتيجي.
1: نعم،
0: وسوف يكون له مستقبل كبير لان هي منطقه صناعيه، فهذا طبعا بياخذ منك مشاكل كثيره في الباركين، الجيران وما ادراك من جيران.
1: اقل شيء شكوى بتاع جيران ما في.
0: نعم، ما في يعني. وبعدين ايضا المبنى وطريقه البناء هو من دورين، وفيه يعني مخصص فصول للدراسة، حوالي 9 فصول، فيه حوالي 3 مكاتب، وفيه حوالي 2 صالة كبار داون ستيرس.
1: نعم،
0: وأيضا أبسط صالة
1: للمناسبات يمكن اجتماعية.
0: نعم، نعم، لمناسبات اجتماعية صغيرة كبيرة.
1: نعم،
0: والأخوة بارك الله فيهم يوم أمس يعني صرحوا لنا بأن المكان مفتوح للجميع وليس هو حكر لمجموعة أو كذا.
1: نعم،
0: وبأن مركز التوبة هو يعني مركز يرحب بكل إريتري حتى لاستعماله في المناسبات الاجتماعية، في سواء كان عقيقة، سواء كان في مثلا عزاء، وفاء إلى آخره. فرحبوا بالجميع ووروا بكل وضوح حسن نيتهم لمساعدة هذا المجتمع.
1: نعم،
0: طبعا حيكون في هناك مدرسة لتدريس
1: مدرسة
0: الأطفال.
1: مدرسة أسبوعية. نعم، نهاية كل أسبوع
0: تقريبا.
1: نعم، على أحد. نعم،
0: أنا ما بعرف التوقيت بالضبط، لكن
1: يوم الأحد. نعم،
0: حيكون حيبدأ الدراسة.
1: نعم،
0: هنالك في يعني استعدادات لتأسيس فريق كرة قدم.
1: نعم،
0: أنا شاهدت شباب ما شاء الله يعني ربنا يحفظهم، شباب يعني
1: جاهزين يعني للإخراج في أنشطة هذا المركز.
0: يعني نعم، يمكن حيطلع منهم بكرة من يمثل أستراليا.
1: نعم، يا سلام، التوفيق
0: على مستوى يعني هنا. فهنا عدد الشباب اللي شارك والمكان يعني مستقبلا لديهم مثلا برنامج للرياضة وإلى آخره، وحتى الآن حيكون في مكان للرياضة مثلا زي بلياردو، في تيبل تنس. يعني مكان مجهز بمجاميعه وبهذه المناسبة.
1: وأريد هنا جار أنشطة جارية فيه يعني بدل.
0: نعم،
1: قبل الافتتاح حتى كان موجود.
0: نعم نعم نعم، نحن قاعدين نتكلم. نعم، بعد الافتتاح الرسمي.
1: نعم،
0: وبعد كده طبعا حيكون الافتتاح الرسمي، وبقى الافتتاح الرسمي، وهنالك افتتاح رسمي للنساء
1: يوم الأحد القادم. نعم،
0: القادم. نعم
1: نعم،
0: فبهذه المناسبة نحب أن يعني نبارك لكل الأخوة الذين يعني قاموا بهذا العمل الكبير.
1: نعم،
0: ولسنين طويلة.
1: أصبح ملك على يد هذه المؤسسة.
0: ملك.
1: نعم.
0: نعم نعم نعم، ملك على يد مؤسسة التوبة.
1: نعم،
0: ومفتوح لاستقبال جميع الإريتريين لأي نوع من أنشطة.
1: نعم،
0: سواء كانت
1: يعني المرافق يعني متاحة. نعم، متاحة للجميع يعني.
0: نعم،
1: زي ما قلت. والموقع طبعا الموقع فعلا
0: صحيح
1: مميز يعني. موقع
0: نعم،
1: في 1-1 تقريبا 1/1.
0: نعم،
1: يعني كليرند رود اللي هو بروكلين كما قلت، فمكان قريبة فعلا.
0: نعم،
1: إذن الاحتفال أيضا الافتتاح القادم للنساء يكون من الساعة 10 إلى 6 مساء تقريبا.
0: تقريبا نفس الموعد.
1: نعم
0: نعم، فطبعا هنالك قمنا بجولة، وكان في متطوعين يقوموا بأخذ الزائرين للمكان أو الحضور بجولة كاملة للبناء. وزي ما قلت لك هو من طابق دورين، وفيه صالات للمناسبات الاجتماعية، وأيضا
1: موقف السيارات متوفر. نعم،
0: كله موجود يعني.
1: نعم،
0: باركين ما شاء الله يعني. لأنه شارع كبير، وأيضا المكان زي ما قلت لك هي منطقة صناعية، فما يكون في أي مشكلة. فأنا كنت فاكر المكان مسجد أحمد، لكن
1: نعم،
0: ما فهمته ما هو مسجد.
1: يعني
0: هو مركز
1: متعدد يعني.
0: هو مركز.
1: نعم،
0: يعني الناس إذا تمت وقت الصلاة تصلي هناك، لكن المكان ما مسجد. مكان يعني زي ما تقول سنتر هو.
1: نعم،
0: لأنشطة لتعليم وكذا يعني.
1: نعم، يعني ما بالمسجد اللي بنعرفه
0: لا لا ما
1: المسجد المأذنة واللي بنعرفه
0: حتى مش مأذنة وحتى من غير مأذنة
1: حتى البناء البناء من الداخل يعني المبنى من الداخل نفسه ما
0: في يعني حتى غير الديزاين وكذا المكان مركز هو
1: أيه ما مخصص يعني للمسجد فقط يعني
0: نعم نعم فالناس نعم عشان ما تفتكر في خمسة أوقات صلاة ويمكن يقولوا مسجد عشان ما يمش عشان كده قاعد أعمل هايلايت أنا اسمه التوبة سنتر
1: نعم
0: سنتر هو
1: نعم
0: وحيكون فيه أنشطة مختلفة نعم وحنشوف على الأيام
1: طبعا جميل برهان عن أوقات الفتح يعني مفتوح طول الأسبوع مثلا ولا حيكون يفتح بيوم طبعا يوم الأحد موجود فيه لنا أكيد بالتأكيد فيه دراسة طبعا فيه مدرسة يوم الأحد وفيه أنشطة يمكن أخرى لكن ماذا عن الأيام الأخرى هل في إشارة؟
0: حنسمع من القائمين بالعمل طبعا
1: نعم
0: حيعلن عنه لكن ما عرفته الآن تقريبا هم قاعدين يفتحوه يومين في الأسبوع لأن عشان تفتح سبعة أيام المفتاح في يدك فعلا وأكيد تحتاج ترتيبات إدارية
1: نعم
0: وموظف وإنسان يكون متواجد هناك احتمال حيحتاج لعامل دي طبعا الأشياء الفنية تخص الإدارة
1: نعم
0: لكن نحن نبارك بمناسبة هذه الافتتاح وأحمد يمكن ننتقل إلى اللقاءات التي
1: أجريناها أجريتها إذاعة صوت إريتريا نعم
0: ونستمع معا
2: Dear listeners, and now we have got a young man, Muhammad, and we are in Atoba Center today. So, Muhammad, tell me what's happening here today.
3: So today is the grand opening of the Atoba Center, and it's where a bunch of Eritreans have come together for a community, and they're just all gathering food, lunch, and yeah, that's basically it.
2: So, how are you feeling? Tell me your feeling. Like you are in your own center today, and you are doing a grand opening and everyone was around here.
3: Yeah, I'm just proud of the community I've come from because like I've seen it grow from the bottom all the way here and it's very inspiring to see how someone from our community can do something this big with the support of our people.
2: Excellent. Thank you, Muhammad.
3: All good.
2: And now, dear listeners, I have got with me Al-Ustaz Zaid. How is it?
4: Alhamdulillah, I'm good. How are you?
2: So just today we are in Atoba Center in Brooklyn area. What do you want to say about today's grand opening of the center?
4: It's a very happy day today because it's the grand opening, which is we're gathering all of the people from the community who helped us. They chipped in and with their donations, alhamdulillah, we finally bought the place. So it's a happy day today. We're showing them what all of their donations contributed to. So we invited them for lunch. And yeah.
2: And the feeling of having your own center that you owe it and you can stay as long as you want the whole week. How's that feeling?
4: Honestly, we've been working on trying to secure a place like this over the last more than a decade or so. So it's a really good feeling. Finally got this place, so now we have to use it, inshallah.
2: Yeah. So as a young man, are you happy with the outcome?
4: Very happy, mashallah. Alhamdulillah, very happy.
2: Thank you, Habib. And now we'll move to dear listeners. Now I have got with me a young man, Noor. How are you, Noor?
5: Good. How are you?
2: Good. Today, as you can see, we are here in Atoba Center, and it's a grand opening. Can you express your feeling? How do you feel today?
5: I feel very good because we got our own center now.
2: Yeah. And
5: it's a good day.
2: So I can see now there is a lot of young people around here. What are you doing here? What are you organizing?
5: We're just celebrating our grand opening and we'll have fun. Yeah.
2: Do you have a soccer team here? Or are you going to establish a soccer team now?
5: We have one ball.
2: Okay. Thank you, Noor. And now, dear listeners, I have got with me Akram Muhammad.
6: Yeah.
2: Good evening, good afternoon, Muhammad.
6: Good evening.
2: Can you tell me what's happening here today? We are in the Atoba Center. It's a grand opening. Can you say a few words about what's happening there?
6: We're here to connect, have a moment to bond with each other, have fun, and have a memorable time for everyone.
2: Yeah.
6: I mean, it's a good place for everyone to live like without stress, leave things behind, enjoy the moment and be in the moment.
2: So before we have in this center, you've been doing your activities in different centers, yeah? And always you have to leave as sick as 7, but this is now fully owned by the community. So what is your feeling about that? Like to stay late here to play soccer or having fun with your friends?
6: I mean, it's amazing because now it's less restrictions. You're able to expand and have more variety in many activities able to do things that you wanted to plan without having to be time restricted, you know? So that would be a nice addition for everyone. Thank you.
2: And now the resource I have got with me, a young man, Bilal. How are you, Bilal?
7: Been good, alhamdulillah.
2: Good, alhamdulillah. So can you tell me what's happening here today? We are in Torah center, like grand opening for this center.
7: Yeah, today is the grand opening. Very nice, you know, the center. And I really, really enjoyed the experience with great people, you know, around.
2: Yep.
7: And the community gathering together, very, very diverse, very good.
2: Having your own center, how is that feeling?
7: Yeah, it's very, very good, great feeling.
2: Yeah.
7: Alhamdulillah, yeah.
2: Alhamdulillah. So,
7: and we should be grateful for having, you know, having this opportunity. Yeah.
2: MashaAllah. And I saw a lot of young people here. They are talking about soccer, and you are one of them. Do you have a soccer team here, or are you establishing a new one?
7: Haven't established yet. Inshallah,
2: I'm going to have one. Yeah, even the center is opening today, so there is a lot of things to do.
7: Yeah, absolutely. There's a lot, yeah.
2: So what do you want to say to the community?
7: Yeah, I just want to say congratulations for this center. And it's very, very great grand opening. Welcome.
2: That's very good.
7: To the center. And let's get together, you know?
2: Excellent.
7: Let's come back together. Let's reunite as a community, inshallah.
2: Okay, thank you, Bilal.
7: Welcome.
2: Excellent. Dear listeners, now I've got with me Ustaz Samir Imam, the secretary of the Eritrean community. Good afternoon, Samir. And today we are in Atoba Center, and this is the grand opening for the center, and I can see there is a lot of views around here. What do you want to say, firstly, about the opening of this center?
8: Yes, assalamu alaikum, everyone. It is a beautiful day today for every parent, every kid, everyone that has been to attending to Atoba Center for years and years. They have finally managed to get the land that they were looking for, the space that they were looking for. This is not for the older people, but this is for the younger people, especially because for a long time they've been struggling and looking for a space like this. But alhamdulillah, they managed to get the space. And for me, even for myself, like I used to come here when I was a younger boy. Now seeing all these young little ones, they grow up, mashallah, they take up the responsibility after us.
2: Yeah.
8: It's a great thing to see.
2: Samir, in this occasion, what do you want to, what's your message in general to the different Eritrean community growers? And we have got other centers too. So what do you want to say to them in general? What's your message to them?
8: Look, that's a good question. My message would be united we stand, divided we fall. No matter Eritreans, Muslims, Christians, as a community, we should be working together. So that we can achieve our goals and a lot more that we can achieve. Obviously, individually, nobody can do everything individually, but if we work together, everything is possible, 1,000%. So my message is, let's work united.
2: Okay, maybe last question, Samir. Thank you very much for the Eritrean community. They have been supporting the Eritrean Voices Radio for the last 25 years. And we celebrated our 25th birthday last night. What do you want to say about that?
8: Yes, I was there yesterday. Great turnout, amazing turnout. Not just only Eritreans, but the whole wider community.
2: Yep.
8: This is why we should unite and work together as a community so that we can achieve those kind of things. I believe, as Ustaz Amuna said, when we started in the beginning, it was a lot tougher for Eritreans, especially for Muslims, because it was around the 9/11 that we started the program.
2: Yes.
8: But within, you know, working as a community, working as one, we were able to achieve those kind of things. I would love to see more people, more young people specifically, to be attending to the programs and working together, coming up with ideas so that we can provide it for them. That's
2: okay. Thank you, Sasamir. كوران سمعتنا حج مساي استاذ ناصر الله ناصر مساء الخير لومي اب اتوبا سنتر ركب لنا ولوم طبعا جراند اوبني نايس سنتر نيرو انت هي كتب لي ناصر
9: او مالت ابزني لو ما انت مخفتي مرات هذه نبره ازي ابزل لو عدي نبي تصنعو نخمز عين كوميت ماكل سنتر مقام بصعم بتعم يا قداسي سلازغنه ثمان اسيات كم زعينت نات كان يبع لها ماكل كتبونا تزعبي عوتي سلازي كم زعينت اقيم كها انتم دك خابز دولو جينيريشن زلو نمصاي ناتوم بهلوم قنقوم هايمانتهم عقبهم زخرو سلازغنه نزه خمز عينت تبغسون زوسلو دك هاجر مالتي كتاو عزبو تبغ تبغسي اخلو
2: اجن عملنا حدا خبتي زلني كابت زلو مدبنا زي بوتا مستوم كوميتي قالت راخي بتنيها حدا خبتي قندي تراخ صوت وزدري زلو دكنا قوانقوم كيتفو which is بفلاي تيغرينيا ناي تيغرينيا ديني خون ولا كال انتشمو بتيغرينيا غيركا توم قلعو كل جزيت هي قوانقوة عقابه خوين خطل زبل خادة خبت أهداف نايتي وي شوتوتات نايتي سنتري إذا خميتري
9: بتعمل صبا نسين لي دام وتغاندي نقر وستانوكا نخمز عينة ماكل كتقوم كلها دقهم بتدكها باقراون ديناتهم خيطفو من نوتهم عاكي ومن خبوت سلازخونا أبتي ماكل كا قوانقوم بحلومين زفاتلو أيمانة توم حزم دخول السازوهنا بتعمل زي هات قد أسنة
2: شكرا ناصر وcongratulations لكل
9: أوكي أنا ونغني عليه
2: كوران سمعتنا حجوم مساي حونا عبد الخالق الله مساء الخير عبد الخالق كمية مسيخة
10: مساء النور حبيبي خمي الله الحمد لله
2: لومي نحن بالتقوى التوبة سنتر ناي مخفاتنا السنتر كنا بعل أمسينا مستكنا مصاحباتنا كمية رخي بكاية
10: والله بتعمل صبغي ما شاء الله مجمريا مبروك نتهم نزين قال زنوخ قبرو تسعرو السابات كلاتهم مبروك ألف مبروك بلهم ونزوم ناش دكنا خاء نكوع عبزي بتحكم نكوع رأيكم نزيق بلهم دس بلاني
2: وطبعا زخل سعر زي نتزبط صدر لولدتاتي بزيادة طبعا بعد عمرين طويل
10: أكيد زي كم زي بوتا أبحد عدي خل وكا مالت نتو مقعد يمثل دامبرغ ناز سيم تايم كانت مع بيتي نت عبيت ندير ما كبدي بقول له ما قعدت كوبي كلني سلازي دماتي ادلي نت نيتي كم ذا مثلا ادراش كم ذا مثلا ما كب بوتا مغبر كمتي قدما بيلم كالوت سوا دغلوت الكادوا نتي معقب نيتي ناتك بهلي قنقان هاي مالك اخ كله سلازي هنا سلازي ادلي نتو بتعم عبي سو كلنا تقدسنا غريو زبانا قداي خوين سمعني
2: شكرا
10: عفوا عليك
2: حجون كبران سمعتنا مساي استاذ ابراهيم دكتور ابراهيم كبا راديو اس بي اس سالو مساء الخير ابراهيم بحرف الشاب زعبا زيناي لومي قطامي ناي جراند اوبنين ناي اتوبا سنتر انت تقول لي
11: وادي اتوبا سنتر لما انت مغفتي تغير له كلاتنا فولي مدب تداليلو مالتيو تبوتا نتي محبرة سبك قلقل كمتي قديم عمزي قلتو مالتيو بقوانقوا هايمانوت بحالي كل زي تم عبيت ترعزي كونو كورس ومنا تم دكم سي تم دكم ون معلوم وريشمنا نحن حدام كمهارو لزخلو ناتم بوتا كرخبو تبايلي مجم أنا فليتي كوس خلاص زلي كم تفولت برهان أبز عدي ناي من سيات تجا ماله في الله كبا كم زخمان حبرت سبز موت مالتيو أبز تدلي نجارات بقليلو هيت اللون ياتون سلاز خنو ولا أبتي بحقة وملك مالتي أبتي بيت ما سرت دي أبتي ناي من سيات إيش زلو زم مايغرانت كوميونيتي خنا ويك أحب دجزمة أنا هنا ببزعي توكلنا وي ريبريزنت نخونا ونركب حجي نعقو ون كمك قال لي زقلقليو مخنياتو تم قلعت ما لي بوتا يركبو لما انا هم كل سبورتي خوة سبورتي فوتو يم كلهم تعمي هم سبورتي نوت فيهم ان شاء الله نمت اخاني حد عبيتي نا اوستراليا شم زتوعو مالتيو كركبوهم يخوليهم قلعي ننحر حدوهم يتقالالون يمهارون يوعلونالو ازو خلو زي كاب مشالقب كلو ناتكا كلو كان كلو كنتي ابتناي سيري سي ار راديو ون تمالي مبل 25 عام كل اخبر كل عاد في عبنت ديجيتال علت مالتي كابتن مسرتن كابتن غازيتنياتن اتي زانتا مالتي تاريخ كاسي بعل خات قلت الويك بعل خا انجي تقول الويك بعل خا تواسال بوتا كلوكا بتعم يا قداس لزقنا ابزي فتاني اوانن بتحدو جنك مالت تبوغ عدي كله محسباتنا إذا عدي كنا سمع عرول نقل إذا عدي المركبن وي بعل قادنا تعد المفلات بتعمي زحوجسن زخر عن كويني سمع عنهم نتي كوميونيتي نت محبرات بتعمي إنكو حوجسكم يقول نحن أول نابزي إذا قالنا حاجزاتنا قبرنا مسوم نتواصلنا كنا تف مخنا وزي أقتامي نقلت مالتي
12: يا غني لي دكتور براين
11: thank you
13: كبران سمعتنا حجون ساي حونا أحمد طاهر أحمد ألو أحمد مساء الخير كمين سيخة اليوم طبعا نحن التوبة سنتر افتتاح عبر افتتاح مخفتينا التوبة سنتر أمسينا مصبوزحات من ساعتين كان محبر السبنا ومزحات أمس يوم انت هاي كتبوز دللي بزي أكات أمس
14: والله إذا قاطع من زي خبلوز دللي أنا التي نحن حبرة السب أبزي قزازي أب خفات زقوبرو تساتفو عبي من بارو بارك الله فيكم جزاكم الله خير كبل دنبي
13: بارك الله فيك وان شاء الله زبوط هذا طبعا مستقبلا بتمرت له تقناون ما شاء الله من سياد بزهريت نايك عصفا نايك انتانك قبر رئينا حج خابتي قدم زنبرنا برا خبوتا تخاريخا قزي اخيلو تقمتات يعني فائدانا زبوطانا بدنا تحجي ولا عسان 14 ساعة بزخون قزي كفتن اكسس كنقبر مخال زي كساب كندي حقازي يخون تبرنا تي مجتمع
14: أزينة المجتمع انتهيت قند تقومه كان محجزنا برنا نتقومه لزنا وروبتاتات كاب 3 ساعات 4 ساعات زي بزي حنير حجقن 24 ساعات مفتح عبيدنا شوعات معالتي عبيدنا يتمفتح نحنا أبزده لنا زي نتي تمرتديو محبراونا براديو نستفعل علينا نقر تنتقم عدلا لنا مالتي جيس عبي عدليو نتقومينيتي المحباي يتحجزي مالتي
12: مبروك مخلنا مبروك لمجتمع الأوريتري إن شاء الله في مدينة بيربرن
13: وزبوط هذا إن شاء الله نافع لأجيالك غون مننا يعني. شكرا
14: بارك الله فيك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله
13: كبران سمعتنا حجي مساي حونا عثمان عطيتشي المشهور بعطيتشي الله مساء الخير عثمان ولوم طبعا افتتاح ومخفاتنا التوبة سنتر أب بروكلين إيريا ما شاء الله عبي افتتح رئينا انت هاي كتب الدلي بزعبة بزي مناسبة زي عثمان
15: والله زي الحمد لله أنا بزريو جنرالي بزعبة إيريتراويان كنزارب كلنا very very big achievement أبزخدنا نجمر نقدفو نجمر نقدفو جينت يوم الحمد لله نعسرع عمد قوتت نقولو أبزي مبسحهم بتعم زي حقسي نقول لها أنا خاب كل دلنا كل تاشم دلنا نياجرنا تتبجسنا الحمد لله عدلنا قن بتحن خلينا فأبنتي منعنا
13: نعم ومبروك طبعا للمجتمع الإيرتري بزخون وتعز لنا وزبوط هذا إن شاء الله حيكون سنتر لي
15: إن شاء الله إن شاء الله يشرف نقول سبزي أبنتي نحنا قم تبزحنا وكم تنوي حامد تغمتنا بزعدي كم تزقب بقى كدنان كنزي إن شاء الله ما جمرت أخوخونا نانا عنا أبنت نتم دكنا أخوخون إن شاء الله عابي تسفالو وقبا ممكن مهار نخلينا إن شاء الله
12: شكرا أستاذ
15: عثمان شكرا حبيبي
13: هجون كبران سمعتنا مسانا الشيخ عبد القادر محمد جيت الله أهلا مساء الخير الشيخ عبد القادر لو طبعا بسم الله ما شاء الله نحن موجودين ببروكلين إيريا لنا والتوبة سنتر أوفيشالي زي أوبنينج لكم لومي أنت هاي كتبت اللي بزعبها زي أوبنينج زي الشيخ عبد القادر
16: لومي بفضل الله ومنه أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لومي الحمد لله والله دهري نويه قعزو لومي أوبنين داي قيرنا قلت عصرت سلسته ورهت شعاته أسران شدشتن الحمد لله بفضل الله ومني إزخا بزوح كالسته قيروا لي ينابز درجة زنهم بس لومي ما شاء الله زبوتازي الحمد لله ري أمي كلهم ودس بلك كل زرائي وسب بتعم تدسيتو كل يوم كلنا الله أهوزي والله أخونا برهان والله دسي الوام وحتى حاتتنا سيرفيس كمانيرو كل صبو إلى حجي نحن الحمد لله انتايو اسبوع تازي انا هنا عندنا مسرتنا عسيتنا لكن ندكنا دكنا حلفت لزخواني ان شاء الله زيناتنا بروجرام زلو عابيو لكن حجي قسنا بلنا ان شاء الله يعني نحن سنبت راي عندنا ربع سنبتين ربع عندنا نتقبلو لكن كالك زي حجي الامي احنا نايسب بزو حسابات وسيدنا لنا نعود كل ما يطلعنا دحريو ان شاء الله أبرسيقن انتا لنا إن شاء الله حجي موت انتا دا اللو حزن قبر اللو بقول تفكر خبو زخولو بوتا اللو الحمد لله وتقير اللي بزبوتا زي كمو خاني عاقي غزل لسو كمان أريد كروه بوخ إلي مناسبة صغيرة نايعيد كمان قبر اللو نيرنا الحمد لله برايفت سب يحزونيرو ونفيوشر كاني دكنا دكنا دكنا زوم شباب حجي زحالة فسومون بايزوي زن دكنا ودكنا استيو ما شاء الله عبي إيفنس سبورت داي إلن أبزيع سنتر جيرن ذا حالف أسومن ما شاء الله سكسفول إلن ساتن بتعمل دا سيلوان وزي أبلك إن شاء الله.
17: طيب أستاذ عبد القادر كان إيه تحطي كل جزئين إحنا طبعا مناسبات كلنا كل خمس تغسكنا حزن يخونا عقيقنا قلة قلة بوتا مدلا كل دولو أزكبر مسؤون ولا بوك مس جبرناون ساعات حمشتو ساعات كل التج الرسو
16: اي تايم كره بواخو اليوم
17: ذاتس ذا بوينت استاذ اخذ قص قصه لازم نزله لانه بمجتمعنا بالذات بالريسيان كوميونيتي مناسبات ناي موت يخون ناي قله بفلاي زي صدفه زمت اخبار ناي بوتام لا يتقام الله كم زتري كل زي يتقام الله حج لومي كم زعينه سنتر ناتكا فولي باخا اون زغنه مفتاح كاب ايكا كله كان كله

0: متخيل سب مس مسي أبترقوم مسرئيو بإذن الواحد الأحد بعلو كترقموا وي بعلو خنقرنا تحقناتو قن إن شاء الله خمزة زب لكم زلخو نزخل إرتراوي فتوحيو هذا حلاف لنا نابو تدويلو تام افتح بس ريدن خقبرلو دهريا التبوتا إن شاء الله كم جزيو خنبي لنا كاب كنزن خندز تتقيم كا لكن دهريو أبن ينعو أبتزل يا جزي كود أخير ندكن السيولو ندك تبعتيو خالبا
1: أنا بعلي بأكل سلز اللخو شيخ عبد القادر طبعا أب ستيرس كيدي داون ستيرس زري أز اللخو أب إن داون ستيرس يو أب العلي دارجا شديشتو وشعاتي كلاس كلاس الله
0: كنت شعاتة كلاس الله سلسة خاني هانتنا اي ما
1: سنك تقل صلي دلو لخو نابنا تقب سيرس حج الروم سرئي بي صحبتات رئي كندي كلاس لكم أبل علي اتو هولاز لكم كنديو وانتا اي تي فاسيليتي ساب الزلو نابنا
0: فاسيليتي أبو درقة أربعة كفلي نتمرتي نودات أيوة. سلسة كفلي ندك انستيو تمهرت الله زننا عشو مالتي كلاسس دهريو حانتي تعشملاتنا مكتب علاتنا لايبريري هو وكلت خاني كم زي مخازينو اللو انا وحانتي ناي مالية يعني قنزب زحادي ناتو اوفيس الله اوفيس الله نابل علي وكلاسس الله ازبل علي ازخلو كم كساي داونستير عصرتي بحمشتن فرقان استمغلي أربعة كلاس الله أبتحتي يعني بطعم عبيتين زهول زين أربعة خم علون هو وزخاني عصرت بحمشتن فرقاني فزي إن شاء الله أفيو شركة أنا زي أكلتهم معلون دلنا على أساس عابي هول كوننا
1: أوكي. طيب سؤال الآن نيمود أتحتوي أستاذ عبد القادر لبواخة وسيتك للمجتمع الإريتري عام انت اي
0: والله وسيتي اول اشكر الشعب الإريتري عام والجاليات الاخرى الذي نعانى ساهموا مسانا بالطعم حق زومنا قلياتهم بجنزبهم وفيهم لنا قزيهم قلياتهم بدعاء وفيهم لنا ازي والله عابي نقر شكرا ونبرز وفين لو ازي يعني مسقانا عابي مسقانا نهب وإن شاء الله أحواتي بجالية الإريترية زلو يمسهم واني والله ترقمنا يتيه تجمع بس تتمرتي كل قزيان تايم زوم عرب زي كقلوب تقرنياز كاب عدنا زموسو نعوم كنبلي لنا إنا جميرنا أسرع عامت فارقة أسرع كرتان عامت قرنا لنا
1: بحراي مهمي وعبد القادر نحنا بإريترا اللغتين الرسميتين عربي وتقرنياي حادي كالاي تتقرنيا تزارباي مسيحي ويكريستياناي تراحي كونان مسلمين تغرنيا تزارب تلو فعربي فلطونيام دينهم بتغرنيا خمهارو كريستيان كوينهم مالا تايكونان وقام قام قام قام تغرنيا أصلا يعني ف this is very good أنا خبتز عجبن نقر انتهالينا بنا تحجي اتا رسالة كل سب ببزر الدو قام قام كتبص حومتان وما بزعبا دينيو بزعبا دينيو خن ولا بزعبا دينيو صبوك يروخ ردا يعني this is very good نعم طيب أستاذ عبد القادر شكرا إن شاء الله سوف يكون لنا نوح على الكلونا صار عربي نتيرني على تحواصلنا غيدو وإن شاء الله نوح على الكنا كايدينا جن زي طبعا جاسنا مبروكا ويوهانا خدم لكم سلسلة لنا
0: والله يوهانا ها نسريدي يوهانا نبلا سري سي آر ريتري آر فويس يعني والله تمالي أسرنا حمشان غيرا أي تحبرنا أي مسؤوم أي كنا مزاتهم لكن بلب مزاتهم إن شاء الله وشكرا جزيلا أخونا برهان والله نورتنا نبلك يعني بارك الله
2: إذا نعم مستمعين الأكارم كانت تلك طبعا الزميل برهان كلمات من مركز التوبة حيث افتتح هذا المركز الكبير يوم أمس الأحد نعم 13 من سبتمبر الجاري نعم
1: نعم أحمد ونحن نكرر يعني تهنئتنا ومباركاتنا لمركز التوبة والأخوة الذين القائمين على رأس العمل بالذات والجنود المجهولين الله أعلم كم آلاف من الناس موجودين وراء نعم. هذا المشروع ونحن قاعدين نتكلم أحمد تقريبا المبنى تكلفته حوالي 1.8 مليون
2: وكان الفكرة قديمة زي ما أشار لكم 2006 يعني نعم من طلع 2006 وكان لهم موقع طبعا في بري بروك كان لهم الخلوة المعهد الدروس الدينية كان ماشي طبعا كل يوم الأحد
1: صحيح
2: يعني قديم في سنوات طويلة
1: نعم
2: وربنا

0: اوفقهم حاليا الحمد لله. زميل برهان عندنا مراكز ما شاء الله، ربنا
1: الآن
0: يكسر من المراكز. عندنا اربع مركز على الاقل
1: الآن
0: في مدينة ملبن.
1: عندنا ثلاثة مراكز تقريبا في اليد زي ما يقولوا، ابتداء من الرابطة سنتر أستراليا، وأيضا عندنا مركز النقاشي، والآن عندنا مركز
0: التوبة.
1: وفي الطريق طبعا المركز الكبير للمنطقة
0: الشمالية، مركز العدالة،
1: مركز عدالة في الطريق. ربنا يوفق الأخوة أيضا في عدالة إن شاء الله، يلحقوا به إخوانهم في تنفيذ ما يحلمون إليه والمشاريع التي وضعوها. واللبنة موجودة أحمد أوريد، هم بدأوا طبعا في جمع التبرعات، وعندهم تقريبا قاعدين يبحثوا
0: في مرحلة بحث المكان. وجدوا أكثر من مكان لكن يمكن لم يقع عليه الاختيار. ربنا يوفقهم إن شاء الله.
1: كل هذه المراكز
0: منتصرين
1: طبعاً.
0: يعني
1: فنحن الآن تقريبا لدينا أربع مركز معنا أحمد، ممكن يعني حيلبي احتياجات لعدد كبير من الإريتريين، بالذات في المسائل الاجتماعية وتعليم اللغة والرياضة، لتأطير الشباب، مكان للقاء النساء الأمهات. ويعني هذه المراكز
0: هناك توزيع جغرافي يعني ممتاز. لو ملاحظ من الوراء يمكن النجاش
1: يعني.
0: والنجاش والطوبة يمكن قريبين لحد ما من بعض،
1: لكن أيضا يعتبر
0: الرابطة وعندك الأدالة أيضا حيكون في الشمال. ففي توزيع جغرافي
1: أيضا النجاشي يعني. والطوبة يعني ما يقدمونه من
0: خدمات نعم
1: في منطقتين، أي نعم قريبين لبعض لكن منطقتين مختلفتين، وفيها تعداد لا بأس به من الإريتريين، بالذات منطقة يعني مثلا منطقة بريبروك ميديستان، الأشياء دي كلها حتستفيد من التوبة. حتى الناس الساكنين في داندينون أحمد، هو بيشبه المسافة بعيدة، لكن بالنسبة للتوبة عن طريق الفريوي
0: المناش
1: وويستجيت حيكون موجود في التوبة. الإنسان اللي يجي من الناحية الغربية أيضا كذلك، الناس اللي بتيجي مثلا من اتجاه دير بارك وكذا، كم 12 دقيقة 10 دقيقة
0: دير بارك وسانشاين دير يمكن
1: المركز موقع يعني موقعه الجغرافي أحمد ممتاز، وأيضا الموقع الخاص بالمبنى وما يجاوره أيضا ممتاز، ما بيشكل أي مشاكل
0: يعني
1: مع الجيران
0: من الزحمة،
1: كل مخازن واستورات وكذا.
0: نعم.
1: وهو قابل للتوسيع لأنه مثل هذه المخازن أحمد تباع، لأنه شركاتي الليلة أنا أفلس أبيع.
0: نعم.
1: فهم الآن موجودين في المنطقة، وسوف يكون هنالك فرصة كبيرة لتوسيع هذا المركز. أنا بتكلم مستقبلا طبعا.
0: نعم.
1: لكن
0: وحتى للسكن ربما الناس لو باعوا المصانع ولا الناس
1: تشتري، لا هي ما منطقة سكنية، لكن إذا حولت إلى منطقة
0: ما
1: سكنية
0: ما تعرف المستقبل يمكن بتحصل.
1: لكن ما نحتاج لهذا كله، بالذات للتوبة ما نحتاج يكون في سكن مثلا من جنبه ولا بعيد منه، لأنه المكان نفسه قريب لكل الأماكن.
0: نعم.
1: فنبارك ونهني مركز التوبة، وسوف يكون لنا أحمد إن شاء الله زيارة لهذا المكان.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني حيكون في زيارة للمكان.
0: نعم. بإذن الله تعالى احنا المستمعين الكرام كما نقلنا الأصوات حاليا دلوقتي اللقاء من افتتاح، مع ذلك أيضا إن شاء الله سيكون لدينا في المستقبل يعني زيارة خاصة للمركز، ونلتقي مع الإدارة ونأتي أيضا بتقرير شامل للزميل برهان. هذا المركز يستاهل فعلا الإداء عليه، وزي ما قلت كان قائم منذ 20 سنة ولي يعني خدمات مشهودة، وبالتالي
1: نعم وكما سمعنا
0: واجبنا أن نقدمه نعم للمستمعين الأكارم.
1: نعم وكما استمعنا في اللقاء اللي أجريناه أحمد، يعني الكل مرحب به في هذا المكان.
0: نعم.
1: ومن يحتاج أي مثلا محتاجين للقاعة أو محتاج شل عدد صغير من الناس لديهم مثلا اجتماع أو كذا، ممكن يعملوا يعني يتصلوا ويحجزوا المكان.
0: نعم.
1: فبهذا مستمعين الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل، وطبعا أحمد كان لدينا مواد مسجلة من احتفال ذكرى 25 لإذاعة صوت إريتريا، وأيضا بمناسبة افتتاح مركز التوبة في منطقة بروكلين. وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، وحتى نلقاكم الأسبوع القادم ببرنامج جديد، نستودعكم الله.